0: النفوذ الإقليمي وتجنب كلفة مواجهة مفتوحة.
1: إلى العربية الجديد لميس، الفلسطينيون واستراتيجية الاستيطان.
0: يرى الكاتب سمير الزين أن الاستيطان الإسرائيلي ليس سياسة طارئة بل مشروع استراتيجي بدأ منذ احتلال عام 1967، هدفه تثبيت السيطرة الإسرائيلية ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. يؤكد المقال أن الحكومات الإسرائيلية سواء بقيادة اليمين أو اليسار واصلت توسيع المستوطنات حتى خلال مراحل التفاوض واتفاقيات السلام، ما جعل الاستيطان محل إجماع سياسي داخل إسرائيل. كما يوضح أن تل أبيب تستخدم تصنيفات مختلفة للمستوطنات لإطفاء شرعية داخلية على توسعها رغم مخالفتها للقانون الدولي. في هذا السياق يرى فحص أن المستوطنات تؤدي وظائف أمنية ووجودية وسياسية عبر تفتيت الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات السكانية ومنع التواصل الجغرافي بينها. كما يشير إلى أن الطرق الالتفافية والبنية التحتية الاستيطانية عززت هذا الواقع، بينما تواصل إسرائيل عمليات التهجير والتوسع في الضفة الغربية. يخلص المقال إلى أن غياب استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الاستيطان سمح بتعاظم هذا المشروع الذي بات يهدد الوجود الفلسطيني ومستقبل أي تسوية سياسية بحسب الكاتب.
1: نختم لميس بموقع أساس ميديا والسودان، الاستعداد لمعركة دارفور الكبرى.
0: هذه يتناول المقال التحولات العسكرية في الحرب السودانية مع اقتراب الجيش من دارفور معقل قوات الدعم السريع. فبعد استعادة الخرطوم ومعظم شمال كردفان يواصل الجيش تقدمه مدعوما بانشقاقات داخل الدعم السريع ما يضعف تمسكه. يشير الكاتب هشام عليوان إلى أن هذه الانشقاقات تعود إلى خسائر الدعم السريع والجهود الإقليمية خصوصا من السعودية ومصر لمنع تقسيم السودان. يضيف عليوان تركز المعارك الحالية على الطرق الاستراتيجية التي تربط الخرطوم بالأبيض ودارفور بهدف تأمين خطوط الإمداد وفتح الطريق نحو الفاشر. في المقابل تحاول قوات الدعم السريع إعادة تنظيم صفوفها بعد خسائر مؤلمة مع استمرار حصولها على أسلحة ومقاتلين من الخارج. يخلص المقال إلى أن الصراع لا يقتصر على السلطة بل يشمل السيطرة على الموارد الطبيعية خاصة الذهب وحقول النفط في دارفور وكردفان التي تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل الحرب وتزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
1: شكرا لميس زين الدين. إلى الريبورتاج ريتا. نعم
2: إلى الريبورتاج. إذن والريبورتاج هو من توقيع دينا إبراهيم من مصر.
1: يوغا الضحك في مواجهة القلق وضغوط الحياة في مصر.
3: ليست هذه ضحكات جلسة سمر بين الأصدقاء، بل ربما هم لا يعرفون بعضهم، وهذه ليست ضحكات تلقائية بل هي ضحكات اصطناعية تحولت إلى نوبة ضحك طبيعية. هي جلسة ما يعرف بيوغا الضحك التي ازداد الإقبال عليها في مصر مؤخراً في محاولة للتغلب على ضغوط الحياة النفسية والعصبية، بعد أن ثبت علمياً أن يوغا الضحك تعزز قوة الجهاز المناعي عن طريق المزج بين التدريبات البدنية وتمارين التنفس والاسترخاء. الدكتورة مريم عمارة أخصائية اليوغا.
4: أو اكتشفها دكتور بشري، والاكتشافها هو دكتور كان بيبحث الأمراض السايكوسوماتيك اللي هي أصلها نفسي، بس فلقى إن إحنا محتاجين الضحك في حياتنا عشان النفسية بتاعتنا ترتاح أكتر. فعمل حاجة بعد تجارب كتير، حاجة اسمها لافتر يوجا. لافتر يوجا ده بيعمل إيه؟ ده بيكومباين أو بيدمج حاجتين، اللافتر إكسرسايزز تمرينات ضحك مع بريذنج إكسرسايزز مع تمرينات تنفس مع شوية ستريتشنج. ده ليه كله؟ ده بيساعد ان الجسم يدخل طاقة ايجابية ويطرد طاقات السلبية ويطرد معيها اي نيجاتيف ايموشنز عندنا.
3: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. تنقسم جلسات يوغا الضحك الى 3 مراحل، يخرج بعضها الحاضرون في حالة ذهنية ونفسية وبدنية افضل.
5: الحقيقة انا استمتعت يعني مع غيري بيوم جميل جدا، يوم اقتنعت فيه انه فعلا الضحك من غير سبب مش لازم يكون قلة ادب. الضحك بهذه الطريقة بينعش كل حواس الانسان،

0: انا اول مره اشوف ان احنا بنضحك من المعده وبنضحك من القلب وبنضحك من اطراف صوابعنا وبنضحك من رجلينا وبنضحك على نفسنا.
1: تساعد هذه المراحل الجهاز العصبي على إفراز هرمونات تعمل على منع الجلطات القلبية والدماغية وتحسين الذاكرة والحد من المشاعر السلبية، لذلك ينصح مرضى السرطان بممارسة يوجا الضحك.
2: أنا عندي كانسر واللافتر يوجا فرقت معايا جدا ان انا اقدر اتعافى بسرعه، لان الحاله النفسيه بتعلي المناعه والمناعه بتخلي الواحد يقدر يتغلب على المرض ويواجه المرض.
3: كمان مر ها
1: لذلك ينصح الخبراء بالبدء في اصطناع الضحك لانه سيتحول حتما الى ضحك طبيعي، فالضحك عدوى والبسمه قد تغير الحياه. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.

0: تمام 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك سليمان ياسين، تفضل.
2: شكرا هادي. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة ضربات مكثفة على إيران، قال إنها جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض جزيرة قشم ومدينة أبدان وكذا مدينة الأهواز لهجمات أمريكية هذا الصباح، كما أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة بوشهر. وقبل الشروع في تنفيذ هذه الموجة الأخيرة من الهجمات، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران. في العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في ضربات أمريكية سعودية استهدفت مواقع متفرقة في وقت تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية متهمة بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، كما اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بالتعاون مع إيران بفرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. في الأراضي الفلسطينية أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد في قطاع غزة متهم حركة حماس باستخدامه لتخزين الأسلحة. وفي لبنان اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه قواتها في الجنوب. وفي أوكرانيا قتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، في غارة صاروخية باليستية روسية على كريفي ريغ حسب السلطات المحلية. هذا وفي كييف قتل شخص على الأقل جراء قصف روسي بعد ساعات من تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع. إلى ذلك قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع في مستودع تابع لشركة وايلد بيريز للبيع بالتجزئة عبر الانترنت في مدينة بينزا غرب روسيا. أمميا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقد محادثات جديدة بشأن ملف قبرص، يشارك فيها الأطراف المعنيون والدول الضامنة. ومن جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أي مبادرة تتجاهل الحقوق السيادية للقبارص الأتراك مصيرها الفشل على حد قولها. في أوروبا وصلت فرق الإطفاء في فرنسا وفي إسبانيا جهودها لمواجهة حرائق الغابات وسط موجة جديدة من الحر التي تضرب المنطقة، فيما لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم من مروحية مخصصة لإخماد الحرائق في غرب الأرجنتين. نهاية هذا الموجز الإخباري، شكرا لكم، عودة إليكم هادي وريتا.
1: شكرا سليمان ياسين. اقتصاد
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: أخبار الاقتصاد مستمعينا فيما يلي: تتعرض أسواق الأسهم الآسيوية لموجة تقلبات حادة تقودها بصورة رئيسية شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي وسط شكوك متزايدة على قدرة الأرباح المستقبلية على تبرير التقييمات المرتفعة والإنفاق الاستثماري الضخم. للمزيد حول هذا الموضوع معنا زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى مونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، ما الأسباب الحقيقية وراء الهبوط الحاد في الأسواق الآسيوية؟
4: تحية طيبة للجميع. من المهم أولا التأشير إلى أن ما نشهده ليس انهيارا متساويا في جميع أسواق آسيا، بل هناك موجة بيع تتركز بدرجة كبيرة في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان بسبب الوزن الكبير لشركات أشباه الموصلات في مؤشرات هذه الاقتصادات. مؤشر كوسبي الكوري تعرض لخسائر استثنائية وهبط بأكثر من 10% يوم الثلاثاء قبل أن يواصل التراجع في جلسة الأربعاء، كما انخفضت أسهم شركات كبرى مثل شركة سامسونج. في الصين وهونغ كونغ كانت المؤشرات والأداء أكثر استقراراً، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في جزء من التداولات، لذلك فإن وصف ما يحدث بأنه انهيار شامل لآسيا قد يكون مبالغاً فيه. الأدق هو أنه تصحيح حاد في أسهم التكنولوجيا والرقائق. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الهبوط. الأول أن أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفعت بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية. أصبحت الأسواق تتوقع نتائج استثنائية وليس مجرد نتائج جيدة، وبالتالي هناك قلق في الأسواق. هناك كذلك السبب الآخر يتعلق بالقلق من الإنفاق الرأسمالي الضخم المطلوب لبناء مراكز البيانات وتوسيع إنتاج الرقائق. أما السبب الثالث فهو تصاعد المنافسة الصينية في صناعة شرائح الذاكرة وتقنيات تصنيع الرقائق، مما أثار المخاوف بشأن هوامش أرباح الشركات الكورية والتايوانية خلال الفترة القادمة.
1: زياد، ولماذا تترقب الأسواق الآسيوية قرار الفيدرالي الأمريكي، وما علاقة ارتفاع أسعار النفط بهذا القرار؟
4: تحظى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأهمية كبيرة للأسواق الآسيوية، لأن أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر مباشرة في حركة رؤوس الأموال وقوة الدولار وتكلفة التمويل عالميا. إذا رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة وأشار إلى إبقائها مرتفعة لفترة أطول، فقد ترتفع عوائد السندات الأمريكية ويتجه جزء من السيولة العالمية نحو الاقتصاد الأمريكي على حساب أسواق الأسهم الآسيوية والأسواق الناشئة. كذلك تتأثر شركات التكنولوجيا بصورة أكبر، لأن تقييماتها تعتمد بدرجة كبيرة على أرباح مستقبلية، وكلما ارتفعت الفائدة انخفضت القيمة الحالية لهذه الأرباح وازدادت تكلفة تمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع الرقائق ومراكز البيانات. أما ارتفاع أسعار النفط فيزيد تعقيد المشهد، لأنه يرفع تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، وقد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، وهذا قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض الفائدة أو التفكير في مزيد من التشدد النقدي حتى لو كانت الأسواق المالية تعاني من تراجعات حادة. لذلك تواجه الأسواق الآسيوية ضغوطا مزدوجة تتعلق بارتفاع أسعار النفط الذي يهدد بعودة التضخم، وهناك الفائدة الأمريكية المرتفعة والتي تضغط على السيولة وتقييمات الأسهم. لهذا فإن المستثمرين لا يراقبون قرار الفيدرالي فقط، بل يركزون أيضا على طريقة البيانات التي تطرح واللغة وتوقعاته لمسار التضخم والفائدة خلال الأشهر المقبلة.
1: نعم، زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى مونتي كارلو الدولية، شكرا زياد وطاب يومك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وفي أخبار الاقتصاد، ولكن استهلاك ريتا معك الآن، جونسون أند جونسون تسوي دعوى التالك مقابل مليارات الدولارات.
0: نعم، أعلنت شركة جونسون أند جونسون التوصل إلى تسوية تبلغ 5.5 مليارات دولار لإنهاء عشرات الألاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن منتجات التالك بما فيها بودرة الأطفال تسبب سرطان المبيض، وتشمل التسوية نحو 69 ألف قضية، أي ما يعادل 99.75% من الدعاوى المتبقية المرتبطة بهذه المنتجات، على أن تبقى نافذة بعد موافقة القاضي المختص في خطوة تهدف إلى إسدال الستار على نزاع قضائي استمر أكثر من عقد.
1: ريتا كوبا معروفة بالسياحة، ويبدو أن أمريكا خنقتها، يبدو أرباح. طبعا بالحديث عن كوبا، تعلن عن إغلاق ثلاثة أربع فنادقها.
0: نعم، أغلقت ثلاثة أربع فنادق كوبا أبوابها، وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بشلل شبه تام جراء العقوبات الأمريكية ونقص الوقود، وفق ما قال رئيس وزراء مانويل ماريرو أمس، مستعرضا حجم أزمة السياحة للمرة الأولى منذ أن بدأت. وقال ماريرو إن سبع سلاسل دولية تدير حوالي نصف الغرف الفندقية غادرت الجزيرة، وكانت السياحة ثاني أكبر مصدر لعائدات العملة الصعبة في كوبا، إذ كانت توظف أكثر من 300 شخص قبل تفاقم الأزمة هذا العام. وأوضح أن نحو 73% من الفنادق أغلقت، وأن قرابة 25 ألف عامل باتوا في وضع صعب.
1: ريتا، نبقى في السياق الأمريكي، أرباح أمريكانا تتعافى بقوة وتسجل أعلى مستوى.
0: سجلت شركة أمريكانا أقوى أداء لها منذ إدراجها في سوقي الرياض وأبو ظبي، إذ ارتفع صافي ربحها في النصف الأول من هذا العام بنسبة 60% على أساس سنوي ليبلغ 147 مليون دولار، مع نمو الإيرادات إلى 1.36 مليار دولار وتحسن هوامش الربح بفضل ضبط التكاليف وتحسن كفاءة التشغيل وخدمات التوصيل. وأرجحت الشركة هذا التعافي إلى توسعها الجغرافي وافتتاح مطاعم جديدة وتحسين أداء الفروع القائمة، إلى جانب تراجع حدة المقاطعة الاستهلاكية التي أثرت في أعمالها خلال عامي 2024 و2025.
1: وإلى الرياضة، وهي اليوم من أعداد وتقديم وديع فعاني،
0: والموضوع مشروع بيع مونديال كرة القدم إلى القطاع الخاص يثير موجة غضب واسعة. المزيد معك وديع، صباح الخير.
5: صباح الخير. تداعيات مشروع بيع مونديال كرة القدم، والاتحاد الدولي أوضح في بيان أنه يدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص عبر إنشاء شركة فيفا فورورد انتربرايز، وأنه سيدعو أطرافا خارجية للقيام باستثمارات. وقال الاتحاد الدولي للاتحادات الأعضاء إنها ستحصل على 40 مليون دولار إذا دعمت الخطة شرط الانضمام إلى المشروع بحلول 19 من أيلول سبتمبر، مع حصول الاتحادات الوطنية على نصف المبلغ في بداية عام 2027، أي أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية في الفيفا ورئيسها الحالي جاني إنفانتينو مرشح لها. هذا المشروع كانت كشفت عنه صحيفة تايمز البريطانية أول من أمس قبل أن يعلن عنه من قبل فيفا رسميا أمس. وأوضح التايمز أن مصادر معارضة للخطة وصفت مصادر من الرئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو بأنه رشوة صريحة قبل الانتخابات. وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اجتمع بشكل طارئ المهلة المحددة من أجل دعم مقترحاته وسحب عرض الدفعة المالية الاستثنائية في حال رفضها. وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا يمكن للاتحاد الدولي أن يواصل استخدام كرة القدم لإثراء نفسه وأصدقائه. اتحاد الكونكاكاف أي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي قال إنه يشارك خيبة أمل العديد من الجهات الفاعلة في عالم كرة القدم، لأنه جرى إعداد هذه التفاصيل ونشرها للعلن قبل أي نقاش مع هيئات الحوكمة والأطراف المعنية. والاتحاد الآسيوي قال إنه لم يستشار بشأن هذا المقترح. المبادرات بهذا الحجم وذات التداعيات الكبيرة يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الحقيقي. اتحاد الأندية الأوروبية الذي يترأسه رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كان له أيضا ردة فعل شبيهة، ودعا إلى إجراء مشاورات هادئة ومعمقة. الميركاتو الآن سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، وجناح باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي برادلي باركولا يرغب الانضمام إلى ليفربول، غير أن الفريقين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول مبلغ الصفقة. وفي حال مغادرة باركولا قد يلجأ باريس سان جيرمان إلى ضم جناح دولي فرنسي آخر ماغنيس أكليوش، وفريقه موناكو يرفض المبلغ المقدم حاليا ويقدر ب 45 مليون يورو. ويرغب ريال مدريد بالاحتفاظ بفينيسيوس جونيور، ويأمل أن يوافق جناح الدولي البرازيلي على تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل. وفريق أرسنال بطل إنجلترا يتابع عن كثب، كما يتابع ملف دولي برازيلي آخر لاعب وسط نيوكاسل يونايتد برونو غيمارايش. وبايرن ميونخ يريد الاحتفاظ بجناحيه الفرنسي مايكل أوليسي والكولومبي لويس دياس. والأخير يثير اهتمام نادي الهلال السعودي الذي يتابع أيضا الجناح الدولي السنغالي إليمان دياي، غير أن فريقه إيفرتون يطالب بمبلغ مرتفع جدا 70 مليون جنيه استرليني. ولانس الذي أنهى ثانيا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي سيحقق أرباحا استثنائية في حال باع لاعب وسطه مامادو سانغاري إلى الدوري الإنجليزي، ويتنافس برنتفورد وكريستال بالاس على لاعب وسط منتخب مالي البالغ 24 من عمره، ووصلت المزايدة إلى 48 مليون يورو. وسانغاري كان كلف لانس 5 ملايين فقط عندما استقدمه من رابيد فيينا قبل عام. ومدير عام الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي أكد أنه في حال إلغاء جائزتي قطر وأبو ظبي المقررتين بالنسبة للأولى في 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر على حلبة لوسيل، وبالنسبة للثانية في 6 من شهر كانون الأول ديسمبر على حلبة ياس مارينا بسبب الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط، سيستبدلان بسباقين في أوروبا. أما جائزة البحرين التي كانت ألغيت في شهر نيسان أبريل الماضي فستقام في 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر في ماليزيا على حلبة سيبونغ. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تهديد ترامب. الإعلام الإيراني يفيد بوقوع هجمات قوية في محيط جزيرة قشم ومدينة أبادان وفي مدينة الأهواز. ضربات تأتي ردا على شن الهجمات الإيرانية أمس على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وترامب التقى بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. في السودان 9 قتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان. ومقتل شخص على الأقل جراء ضربات روسية على كييف. المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد، أن نثق أو لا نثق.
6: يقال إن الثقة أساس كل علاقة، وأن الروابط الإنسانية لا تستقيم من دونها، وأن المجتمعات لا تبنى إلا عليها. كل ذلك صحيح، لكنه ليس الحقيقة كلها. فالتاريخ أيضاً بني على الخيانات، والإمبراطوريات لم تسقط بسبب نقص الحب، بل بسبب فائض الثقة. أكثر الجراح عمقاً لم يصنعها الأعداء، بل أولئك الذين منحناهم مفاتيح أبوابنا وأسرارنا وأجزاء من ذواتنا. لهذا أجدني أميل إلى عبارة تبدو للوهلة الأولى متشائمة: من الجيد أن تمنح ثقتك، ولكن من الأفضل ألا تمنحها. ليس لأن البشر أشرار، هذه رؤية كسولة. البشر ببساطة بشر، متقلبون، متناقضون أسرى مصالحهم ومخاوفهم ورغباتهم. قد يحبونك اليوم ويخذلونك غدا، لا لأنهم خططوا لذلك، بل لأنهم تغيروا. الإنسان ليس كائنا ثابتا، فلماذا نتوقع منه ثباتا مطلقا في ولائه أو مشاعره أو مواقفه؟ الثقة المطلقة ليست علامة نضج، بل أحيانا علامة تقاعس. إنها تعفيك من مراقبة الواقع ومن مراجعة الأحكام ومن الاعتراف بأن الأشياء تتبدل. عدم الثقة بالمقابل لا يعني الارتياب المرضي، لا يعني أن تعيش خلف متاريس أو أن تفتش في هواتف من تحب أو أن ترى مؤامرة في كل كلمة. إنه يعني فقط أن تحتفظ بمسافة صغيرة بين قلبك وأوهامك، أن تمنح الآخر فرصة لأن يكون جديراً بثقتك كل يوم، لا أن تمنحه صقاً أبدياً باسم الحب أو الصداقة أو القرابة. الثقة ليست هدية تمنح مرة واحدة، بل علاقة متحركة مع الواقع. واليوم الذي تتوقف فيه عن مساءلتها هو اليوم الذي تتحول فيه إلى سذاجة. ربما لهذا السبب تكون الخيانة دائماً صادمة، ليس لأنها استثناء، بل لأنها تفضح الوهم الذي بنيناه. نحن لا نتألم لأن الآخر خاننا فقط، بل لأن صورتنا عن العالم انهارت معه. كأننا نكتشف فجأة ليس فقط أننا لم نكن نعرفه، بل أيضا وخصوصا أننا لم نكن نعرف أنفسنا. قد يكون أجمل ما في الثقة أنها مخاطرة، لكن أجمل ما في النضج أن تعرف حدود هذه المخاطرة. ليس المطلوب أن نغلق أبوابنا، بل أن نتوقف عن تسليم مفاتيحها لمن لم يثبت بعد، ولمن لا يثبت كل يوم أنه يستحقها. جمانة حداد.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبو. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: سؤالنا التقليدي إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
8: نعم، القمر موجود في برج الدلو مثل امبارح، وعلى فكرة راح يفضل فيه لغاية بكرة بعد الظهر لغاية الساعة 2:15. هلا بالنسبة لهذا اليوم الزوايا اللي بتتشكل تنتين، أول واحدة جاية الساعة 9:15 في الصباح، هي سكستايل 60 درجة بين القمر وزحل، هي بتساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الزاوية الثانية متأخر كتير الساعة 11:30 بالليلة جاية تراين، يعني 120 درجة بين القمر والمريخ، هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. في خلو مسار بس متأخر كتير بالليل الساعة 11:27 وبنتهي بكرة بعد الظهر الساعة 2:14، بمعنى آخر بكرة النص الأول من النهار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. آخر شيء بدي أقول إنه القمر لما يكون موجود في الدلو ممكن نعزز صداقات جديدة أو صداقات قائمة، وكمان يوم مناسب لشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
8: الحمل بنقول له أنت نشط اجتماعيا في هذا اليوم تماما مثل امبارح، ممكن جدا أنك تشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. الحمل مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة، وبس نصيحة واحدة، ديروا بالهم من الارتفاع بالوزن.
0: الثور،
8: الثور مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف، ممكن أنه يثبت جدارته للمسؤولين يدفع بمصالحه لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. مولود برج الثور الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا، وأفكاره بتم مقبولة عند الإخوة والجيران.
0: هل الجوزاء محظوظ؟
8: الجوزاء محظوظ باتصالاته مع مسافة بعيدة، أو ممكن يقوم بسفرة لمسافة بعيدة. التجار منهم عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. كمان الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره منصب بهاي الفترة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: شو الجديد عند السرطان؟
8: نعم، بالنسبة للسرطان مركز هو الحقيقة من امبارح واليوم على أموره المالية المشتركة. الجديد أنه المستفيد أكثر اليوم من مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. مواليد شهر يوليو تموز، بنقول لمواليد برج السرطان كمان بصورة عامة، ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكثر. أحلى ما عند السرطان أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر اللي بتعاون معه أو بيشترك معه. كمان أجواء الرومانسية ده فيه.
0: تركيز الأسد،
8: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ممكن يعني إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة، ممكن كمان توقيع عقود تجارية اللي يستفيدوا منها. مولود برج الأسد تلتين منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، هدول يديروا بالهم على صحتهم اللي هم طبعا مواليد شهر 8.
0: كيف أجواء العذراء؟
8: أجواء عمل نمبارح مضغوط العذراء في العمل، فبنقول له كمان اليوم عندك عمل كتير خاصة لمواليد شهر سبتمبر أيلول، يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل، وطبعا لازم أن يخلدوا للراحة بين الحين والآخر. أحلى ما عند العذراء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه، بس طبعا لأنه الشمس موجودة بالأسد يديروا بالهم على صحتهم.
0: الميزان،
8: الميزان عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة. ممكن يجيهم خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. بالنسبة لمواليد برج الميزان أفكارهم صارت مقبولة أكثر من قبل عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: أبرز ما عند العقرب.
8: العقرب راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. بالنسبة للعقرب بنلاحظ كمان أجواء الرومانسية حلوة، والأكاديميون عم يستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
0: القوس.
8: القوس عنده نشاط في الحركة ولكن لمسافات قصيرة، بمعنى سفريات قصيرة أو اتصالات داخل البلد. ممكن جدا القوس يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. كمان بنلاحظ على القوس أنه قدامه فرص حلوة في مجال العمل لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: كيف أمور الجدي اليوم؟
8: الجدي مشغول في تنظيم ميزانيته، واليوم كمان في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي. ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغل الضايعة، أو ممكن اليوم يحصل على هدية أو جائزة. وأحلى ما عند الجدي أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، والأجواء الرومانسية دافية.
0: الدلو بطل الأبراج.
8: نعم، الدلو مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على السيطرة على زمام الأمور. بإمكانه يدفع بمصالحه لقدام. شعبيته في تصاعد. بنلاحظ كمان على الدلو أنه أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل بيتعاونوا معه. وبالنسبة للدلو بس نصيحة واحدة، لأنه الشمس قباله بتنزل شوي من الطاقة، ألا يبالغ في أي جهد جسماني.
0: يبقى لنا الحوت.
8: مع مزيد الأسف الحوت هو أكثر واحد بيكون تعبان. الأمور ماشية معاه ببطء تقريبا زي مبارح. فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، وأن تخلد إلى الراحة بين الحين والآخر.
0: معي رسالة إبراهيم من مروان من دمشق، بيقول إنه بيهتم بموضوع التنجيم الفلكي وبيسأل عن العقد القمرية، هل هي كواكب وما تأثيرها علينا؟
8: نقول لمروان العقد الشمالية والجنوبية إلها أسامي أخرى، مثلا رأس التنين للعقد الشمالية أو كمان نورث نود. العقد الجنوبية عكسها ذيل التنين أو ساوث نود. هلا هاي مش كواكب، هاي نقطة تقاطع مساري القمر والشمس في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية. هاي العقدة الشمالية. العقدة الجنوبية نقطة تقاطع مساري القمر والشمس في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية. إذن هاي نقاط حسابية ومش كواكب، وهي بتدل على نقاط الضعف الموجودة عنا حتى نتغلب عليها.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
8: اخترت مخرج ومنتج أمريكي من أصل أرمني اسمه أليك كاشيشيان.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
8: باي باي.
9: Around the world.

0: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو عدتها وتقدمها شيرين ناصر.
1: شكرا لك ريتا. وفيها مقتل 3 أشخاص في الضربات الأمريكية التي نفذت الليلة على قشم الإيرانية ومناطق أخرى. الأردن يتصدى ل5 صواريخ من إيران وخروج أول ناقلة غاز مسال من مضيق هرمز منذ ما يقرب من 3 أسابيع. التصعيد في العراق يرجئ زيارة الزيدي إلى السعودية. قتلى وجرحى في قصف روسي على كييف عقب ضربات كبرى. 15 قتيلا في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في شمال باكستان و7 قتلى في تحطم مروحية في الأرجنتين.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. استأنف الجيش الأمريكي ضرباته على إيران والتي جاءت ردا على هجمات نفذتها طهران واستهدفت قواعد أمريكية في الأردن بعد أسبوع من التهدئة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أضافت في بيان أن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت 10 المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية. وأفادت وسائل إعلام رسمية بوقوع هجمات على جزيرة قشم ما أدى إلى وقوع 3 قتلى وضربات استهدفت مدينة أبدان دي جنوب البلاد، حيث تحاول فرق الإنقاذ تحديد موقع شخصين عالقين تحت إنقاض منزل إضافة إلى استهدافات طالت الأهوزة. عن مجمل التطورات يحدثنا سليمان ياسيني.
3: في مؤشر آخر عن عودة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الواجهة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وذلك على خلفية اعتراض الجيشين الأمريكي والأردني صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأردن فجر أمس الأربعاء. وفي التفاصيل، كانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اعتراض صواريخ أطلقتها إيران في محاولة لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط من دون تحديد الموقع المستهدف. في المقابل أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، محذرا من استمرار العمليات العسكرية طالما استمرت التهديدات ضد إيران. وفي أحدث التطورات الميدانية، أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشن ضربة جوية على إيران، وهو ما أكده الجيش الأمريكي لاحقا في بيان.
1: صباح اليوم تصدت القوات الأردنية 5 صواريخ من إيران دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الساعة. هذا وغادرت اليوم أيضا ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من نوعها يتم رصدها وهي تخرج من المضيق منذ 11 تموز الجاري. وبعد يوم من تأييد دول الخليج للمبادرة العمانية، رفضت طهران مقترح إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنه يمس بمصالحها وبسيادتها. هجيرة بن عدة.
4: إيران اعتبرت أن المقترح العماني لا يراعي مصالحها الأمنية ولا ينسجم مع رؤيتها لسيادة الدول المشاطئة على مضيق هرمز. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الخطة لا فرصة لنجاحها، مؤكدا أن إدارة المضيق يجب أن تتم بين إيران وسلطنة عمان وفق مناطق سيطرة كل منهما من دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن طهران ترفض تقاسما متساويا للإدارة، وترى أن مسار الدخول إلى المضيق وجزءا من مسار الخروج يجب أن يبقيا تحت سيادتها، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على مسقط لقبول ترتيبات وصفها بغير الواقعية. وفي موقف أكثر تشددا، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. وكانت دول الخليج قد أيدت المبادرة العمانية، بينما يرى مراقبون أن تباعد المواقف يهدد بإطالة أمد التوتر في أحد أهم الممرات النفطية العالمية.
1: قال مصدران مطلعان أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وأمس أعلن الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصره وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية على العراق. قالت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة. تطورات غدت هذه الضربات ضد الفصائل العراقية شهدها العراق، وأيضا ماذا عن العلاقات العراقية السعودية التي تعرضت لضربة أو انتكاسة قوية، سيما وأن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي كانت مرتقبة إلى الرياض. الجواب لباسل محمد من بغداد مراسل متكلو الدولية في فقرة مباشر مع مراسل.
5: فصائل أعلنت أنها عقدت اجتماعا طارئا لبحث كيفية التعامل مع التهديدات السعودية الأمريكية، وحركة النجباء وهي فصيل مهم توعدت برد انتقامي ردا على هذه الغارات السعودية الأمريكية. التطور الثاني هو اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. المجلس كلف وزير الخارجية للتحرك فورا دوليا وإقليميا لضمان إبعاد العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة. وأيضا أكد المجلس الوطني العراقي أكد على احترام السيادة العراقية وأدان الهجوم الأمريكي السعودي داخل الأراضي العراقية. زيارة رئيس الوزراء العراقي التي كانت مقررة إلى الرياض كان لها هدفان اقتصاديان كبيران: جلب استثمارات سعودية ضخمة إلى العراق، وأيضا إعادة تشغيل خط تصدير النفط العراقي السعودي. الهدفان بعد الغارات الأمريكية السعودية ومشكلة الفصائل مع المملكة السعودية تبخرا إلى حد كبير.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل متكلو الدولية في بغداد، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. ومن بغداد إلى لبنان، ولأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في حزيران الماضي، الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق الاتفاق بإطلاق مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب البلاد فجر أمس. فإذا مصطفى،
6: بحسب الجيش الإسرائيلي استخدمت عناصر حزب الله مسيرة انتحارية لاستهداف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان، وتحديدا في منطقة علي الطاهر شمال قلعة شقيف، مما أدى إلى تضررها من دون وقوع إصابات، واعتبر الجيش ذلك خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن قواته تواصل نشاطها في منطقة التلع، وأضاف أن قواته دمرت خلال عملية في بلدة حداثة منشأة تحت الأرض، مدعيا أن حزب الله كان يستخدمها. في المقابل لم يعلن هذا الأخير مسؤوليته عن أي هجمات منذ 20 من الشهر المنصرم. وتأتي هذه التطورات بعد شهر من توقيع اتفاق إطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، والذي بدأ في 21 من هذا الشهر الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
1: وأمس أصدر القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحر بحق المصرفي اللبناني النافذ أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مأدوبة عشاء في واشنطن حول الضفة الغربية المحتلة. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عملية قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية أنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. من رام الله شروق أسعد.
7: تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عدة في محافظة نابلس، الخليل، رام الله، طول كرم وجنين، شملت اقتحام المنازل الفلسطينية، التفتيش والاعتقالات، أغلبها في قرية تل قرب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني نشر تقريرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 2023 في الضفة فقط 24,900 فلسطيني، منهم 1,900 طفل و785 امرأة. إلى جانب هذا، تواصلت هجمات المستوطنين فيما أخطر الجيش الإسرائيلي 14 منزلا ومنشأة فلسطينية بالهدم في بلدة نحلين قرب بيت لحم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ بداية هذا العام أصدرت إسرائيل أكثر

0: قطع مساري القمر والشمس في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية، هاي العقدة الشمالية. العقدة الجنوبية نقطة تقاطع مساري القمر والشمس في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية. إذن هاي نقاط حسابية ومش كواكب، وهي بتدل على نقاط الضعف الموجودة عندنا حتى نتغلب عليها.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت مخرج ومنتج أمريكي من أصل أرمني اسمه أليك كاشيشيان.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: واليوم نختار بعض الأحداث التي تصادف التاريخ في مثل هذا اليوم 30 من يونيو، وسنتوقف مع أول خبر في العام 1954، وفي هذا اليوم بالذات النجم الأمريكي ألفيس بروستي يحيي أولى الحفلات، وكان حفل مدهش في لوس أنجلوس، وعدد كبير من المريدين ومن المحبين، لا نقول فقط لموسيقاه، ولكن هناك مريدين لألفيس يتابعون دائما حفلاته، وكانت هذه أولى الحفلات، ومنها انطلق إلى العالمية. وفي العام 1971 مركبة الفضاء أبولو تهبط على سطح القمر. وفي العام 1980 الكنيست الإسرائيلي يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. في العام 1930 فوز الأوروغواي بأول نسخة من كأس العالم لكرة القدم بعد أن تغلبت على المنتخب الأرجنتيني، والتاريخ يعيد نفسه دائما، على المنتخب الأرجنتيني في النهائي بنتيجة 4-2. إذن المنتخب الأوروغواي نقول، وليس الباراغواي، يعني الباراغواي كان مشارك في كأس العالم في هذه النسخة، ولكن الأوروغواي غابت عن هذه النسخة، ولكن تذكروا أنها أول من حازت على كأس العالم في العام 1930. في العام 1999 تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميا. وفي العام 2005 كان هناك خبر صادم في السودان، مصرع زعيم الجنوب السودان جون غرين في حادث تحطم المروحية التي كانت تقل هذا الرجل قادما من أوغندا إلى الخرطوم لتسلم المهام. كان غرين ينظر إلى السودان كدولة واحدة، وكان ينظر إليه كرجل وحدوي فعلا وصاحب رؤية للحفاظ على وحدة السودان وتقليل الصراعات، ولكن للأسف لا ندري إن كان قتل أو مات في تحطم هذه المروحية التابعة للرئاسة الأوغندية. وحتى الآن تحطم المروحية هناك طلاسم كثيرة حول هذا الموضوع، وكان هناك رفض أن يظل جنوب السودان وحدوي مع الشمال، وكانت هناك دول تزعى لفصل الجنوب، وهذا ما حدث. في العام 2020 مأساة وكابوس في أوروبا، عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا في مثل هذا اليوم يتخطى حاجز 17 مليون شخص حول العالم، وهناك 667 ألف حالة وفاة وحالة الصدمة تعم العالم. سنتوقف مع مواليد هذا اليوم، محمد حرز الدين، وهو فقيه شيعي وشاعر عراقي، وأيضا فريد الشوقي ممثل مصري، هو مواليد هذا اليوم في العام 1920. نيري ألبرتو بومبيدو لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني، ولد في مثل هذا اليوم في العام 1957. يورغان كليسمان، من لا يعرف يورغان كليسمان، لاعب ومدرب كرة القدم الألماني. وأيضا فنانين وولدوا في هذا اليوم، سليم هلالي وكورغان بليس. والآن نستمع لأغنية.

وأيضا من مواليد هذا اليوم الممثلة الأمريكية كريستين تايلر. وفي العام 1971 في العام 1983 ولدت أيضا الممثلة البحرينية القطرية المعروفة نجوى الكبيسي، وأيضا الفنان سليم هلالي.

سليم هلالي ولد في مثل هذا اليوم في العام 1920، وهو مغني جزائري يهودي. ومن الوفيات الإمبراطور ميجي، توفي في مثل هذا اليوم في العام 1912، وهو من الأسماء أو من الأباطرة الذين حكموا اليابان بالحديد والنار. من وفيات هذا اليوم في العام 2002 المخرج المصري عاطف سالم. وأيضا من الأعياد والمناسبات، اليوم يصادف عيد العرش وحفل الولاء والبيعة في المغرب لملك المغرب محمد السادس. واليوم أيضا يصادف اليوم الدولي للصداقة. وما أدراك ما الصداقة؟ ربما نطرح هذا الموضوع ونتحدث عنه خلال أو في فقرات برنامج كافي شو لهذا اليوم. مفهوم الصداقة، هل هو مبتذل أم فعلا حقيقة هناك صداقات صحية وعلاقات صحية غير مسمومة؟ نختم بهذا العمل الموسيقي ونعود.

0: calot passible, trop jeune pour mourir.
1: كالجيرو فاس على مير في مواجهة البحر أو أمام البحر. الآن وصلنا إلى بحر الرياضة والزميل وديع فيعاني.
2: صباح الخير. تداعيات مشروع بيع مونديال كرة القدم، والاتحاد الدولي أوضح في بيان أنه يدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص عبر إنشاء شركة فيفا فورورد انتربرايز، وأنه سيدعو أطرافا خارجية للقيام باستثمارات. وقال الاتحاد الدولي للاتحادات الأعضاء إنها ستحصل على 40 مليون دولار إذا دعمت الخطة شرط الانضمام إلى المشروع بحلول 19 من أيلول سبتمبر، مع حصول الاتحادات الوطنية على نصف المبلغ في بداية عام 2027، أي أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية في الفيفا ورئيسها الحالي جاني إنفانتينو مرشح لها. هذا المشروع كانت كشفت عنه صحيفة تايمز البريطانية أول من أمس قبل أن يعلن عنه من قبل فيفا رسميا أمس. وأوضح التايمز أن مصادر معارضة للخطة وصفت مصادر من الرئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو بأنه رشوة صريحة قبل الانتخابات. وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اجتمع بشكل طارئ المهلة المحددة من أجل دعم مقترحاته وسحب عرض الدفعة المالية الاستثنائية في حال رفضها. وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا يمكن للاتحاد الدولي أن يواصل استخدام كرة القدم لإثراء نفسه وأصدقائه. اتحاد الكونكاكاف أي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي قال إنه يشارك خيبة أمل العديد من الجهات الفاعلة في عالم كرة القدم لأنه جرى إعداد هذه التفاصيل ونشرها للعلن قبل أي نقاش مع هيئات الحوكمة والأطراف المعنية. والاتحاد الآسيوي قال إنه لم يستشار بشأن هذا المقترح. المبادرات بهذا الحجم وذات التداعيات الكبيرة يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الحقيقي. اتحاد الأندية الأوروبية الذي يترأسه رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كان له أيضا ردة فعل شبيهة ودعا إلى إجراء مشاورات هادئة ومعمقة. الميركاتو الآن سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، وجناح باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي برادلي باركولا يرغب الانضمام إلى ليفربول، غير أن الفريقين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول مبلغ الصفقة. وفي حال مغادرة باركولا قد يلجأ باريس سان جيرمان إلى ضم جناح دولي فرنسي آخر ماغنيس أكليوش، وفريقه موناكو يرفض المبلغ المقدم حاليا ويقدر ب 45 مليون يورو. ويرغب ريال مدريد بالاحتفاظ بفينيسيوس جونيور ويأمل أن يوافق جناح الدولي البرازيلي على تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل. وفريق أرسنال بطل إنجلترا يتابع عن كثب، كما يتابع ملف دولي برازيلي آخر لاعب وسط نيوكاسل يونايتد برونو غيمارايش. وبايرن ميونخ يريد الاحتفاظ بجناحيه الفرنسي مايكل أوليسي والكولومبي لويس دياس. والأخير يثير اهتمام نادي الهلال السعودي الذي يتابع أيضا الجناح الدولي السنغالي إليمان دياي، غير أن فريقه إيفرتون يطالب بمبلغ مرتفع جدا 70 مليون جنيه استرليني. ولانس الذي أنهى ثانيا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي سيحقق أرباحا استثنائية في حال باع لاعب وسطه مامادو سانغاري إلى الدوري الإنجليزي، ويتنافس برنتفورد وكريستال بالاس على لاعب وسط منتخب مالي البالغ 24 من عمره، ووصلت المزايدة إلى 48 مليون يورو. وسانغاري كان كلف لانس 5 ملايين فقط عندما استقدمه من رابيد فيينا قبل عام. ومدير عام الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي أكد أنه في حال إلغاء جائزتي قطر وأبو ظبي المقررتين بالنسبة للأولى في 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر على حلبة لوسيل، وبالنسبة للثانية في 6 من شهر كانون الأول ديسمبر على حلبة ياس مارينا بسبب الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط، سيستبدلان بسباقين في أوروبا. أما جائزة البحرين التي كانت ألغيت في شهر نيسان أبريل الماضي فستقام في 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر في ماليزيا على حلبة سيبونغ. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: شكرا وديع، وأنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولي وبرنامج كافي شو برفغتي فالنتان في الإشراف التقني.

0: والآن نسافر إلى عمان وإلى مهرجان عمان السينمائي الدولي مفودة مونتي كارلو الدولية. نعمة المطر تستضيف لنا الفنان الفلسطيني صالح البكري، يتحدث عن المشاركة في هذا المهرجان وهو عضو في لجنة التحكيم.
1: لقاء الصباح.
2: من أهم الأصوات الفلسطينية في السينما العالمية، استطاع أن يوازن بين الفن والهوية وأن يحجز مكانه في أبرز المهرجانات الدولية. أهلا وسهلا فيك معنا. عندما تنظر اليوم إلى رحلتك، هل تشعر أن صالح بكري أصبح ممثلا عالميا يحمل القضية الفلسطينية أم ممثلا فلسطينيا يبحث عن أدوار عالمية؟
3: يعني لا هاي ولا هاي، أنا فنان. نعم. وأعتبر الفن نوع من أنواع المقاومة والنضال والكفاح ضد كل الموبقات والآفات في هذا العالم، وأولها إسرائيل. فهذا أنا وهذا خطي الفني السياسي، والذي لا يمكن فصله، يعني لا يمكن فصل الفن عن السياسة. ومن يدعي بأنه يستطيع أن يفصل الفن عن السياسة فليذهب ليبيع الآيس كريم. يعني
2: أنت مع والدك قبلك الله يرحمه محمد بكري قام بشخصيات كبيرة عن فلسطين، واليوم سيتم تكريمه. ما هي مشاعرك اليوم وهذا التكريم الكبير للوالد الذي شارك في النسخة السابقة، النسخة السادسة لمهرجان عمان، وقمت بمقابلته؟ ما هي مشاعرك اليوم؟
3: والله مشاعر يعني لا يمكن تلخيص
2: تعبير عنها ربما أيضا،
3: والتعبير عن عن عن الشعور بالفقدان، فقدان هذه القامة، هذا الرجل، هذا الأب، هذا الفنان، هذا يعني هو ترك إرثا يعني لأجيال وأجيال وأجيال. وصاحب رواية، صاحب الرواية، هو حارس الرواية، حارس الرواية. فلا يستحيل أن أختزل يعني الأشياء. فالشعور كبير عظيم، ما أنا مغمور بـ بـ بـ بالفقدان، مغمور الآن، ولذلك لا أستطيع أن أتحدث يعني كأنه أنا بشكل عن جد في حقه، يعني ما عندي. بس بقدر أقول أنه يعني أول شيء شكرا لمهرجان عمان على هذا التكريم الجميل. بس أجمل تكريم لأبوي هو أنه نستمر في صنع الفن والسينما،
2: وأن تستمر أيضاً،
3: وأن نستمر في, نعم. في هذا الخط وفي هذا المجال.
2: طيب أستاذ صالح، قدمت شخصيات فلسطينية متعددة، لكنك كنت حريصاً على ألا تتحول هذه الشخصيات إلى مجرد رموز سياسية. كيف تحافظ على إنسانية الشخصية وسط كل ما يسقط العالم عليها من مواقف وقضايا؟
3: يعني أنا أبحث عن الشعر دائماً في الفن، أبحث عن العمق الإنساني، أبحث عن التعبير عن الحالة الإنسانية بشكل خلاق ومبدع، التعبير عن التجربة الإنسانية بشكل خلاق ومبدع. عندها السياسة لا تبقى شيء جاف وشعراتي، إنما نتخطى ذلك ونتجاوز ذلك، لأنه بالآخر الإنسان اليوم في هذا العالم هو حضور سياسي، هو وجود سياسي، لا يمكن فصل الإنسان عن السياسة، لا يمكن. لكن ما يمكن فعله هو الغوص في إلى أعماق التجربة الإنسانية، تجربة هذا الإنسان أيا كان، لو كان عامل نظافة إلى بروفيسور إلى أيا كان، كل إنسان عنده عالم، هو كل إنسان كون بحد ذاته. فهذا الـ هذا الـ هذا الـ الخوض في التجربة الإنسانية وتحويل التجربة الإنسانية إلى تجربة خلاقة سينمائية ومسرحية وموسيقية وما إلى ذلك، هذا هو موضوعنا، هذا هو إيش عم نعمل. يعني
2: هل تستطيع أن تمثل فقط للتمثيل، أم يجب أن يكون هناك قضية إنسانية أو قضية يجب الدفاع عنها؟
3: أنا لا أستطيع أن أمثل فقط للتمثيل، كما لا أستطيع أن أمثل فقط للكاميرا. أنا لا أمثل أصلاً. أنا
2: شاركت في أعمال وصلت إلى الأوسكار وحصدت حضور عالمي. برأيك هل أصبح العالم أكثر استعدادا للاستماع إلى الرواية الفلسطينية عبر السينما، ولا الطريق ما زال طويل؟
3: الطريق ما زال طويل، آمل أن الطريق ليس طويلا، آمل أن ينتهي الاحتلال وتنتهي الصهيونية غدا، لكن ذلك لن يحصل، نحن نرى. فالطريق ما زالت طويلة، ويجب يعني بدنا نفس طويل، بدنا صبر خلاق ومبدع، صمود خلاق ومبدع، مش صمود قاعد بيستنى الفرج ولا لا، صمود خلاق ومبدع، شغل نمل، شغل نمل بالمعنى التنظيمي، بالمعنى التنظيمي مش بالمعنى بس المجهود وعرق الفاضي، لا، تخطيط و...
2: كما يحدث كما يفعل الآخرين، ليس كذلك؟ طب نشأت في فايت فني مع والدك محمد البكري، محمد بكري الله يرحمه، أحد أهم الأسماء في السينما الفلسطينية. متى شعرت أنك خرجت من ظل هذا الاسم الكبير وصنعت هويتك الفنية الخاصة؟
3: لا أعرف بالضبط، يعني عندما عشت لأول مرة على الخشبة بشكل طبيعي يعني، ولم لم يستولي علي التوتر أو الخوف، أو كنت أنا على الخشبة
2: وليس مرتبط بالوالد يعني،
3: وليس متوترا.
2: نعم
3: وليس
2: نعم.
3: متوترا.
2: طب أنت معروف بدقة اختياراتك وقلة أعمالك مقارنة بحضورك، ما المعايير اللي بتجعلك تقول نعم لعمل لدور ما اللي بدفعك، وشيء أنت بترفضه أيضا لعمل بترفضه؟
3: دائما في الشق الفني والسياسي، الفني الاجتماعي السياسي، هذول ثلاث محاور أساسية في كل نص بقراه يعني. ولما بيكون مربوط الفني والاجتماعي والسياسي بيكون بالنسبة لي هذا شيء مثالي بشكل محبوك، بشكل جميل وشعري، بيكون مثالي. لما بيكون في شعر، لما بحضر الشعر في السيناريو، هذا أهم شيء بالنسبة لي.
2: بعد كل هاي التجارب، هل ما زال هناك حلم فني لم يتحقق؟
3: لا أفكر بالمستقبل، لا أفكر بالمعنى، لا أفكر بأنه أنا بماذا لم أحقق، أفكر بما أنا أحقق الآن. يعني أنا عم أعمل، بشتغل، وبحس أنه الأشياء اللي بشتغل عليها أحياناً تأتي من الآخرين، بس في أشياء اللي أنا عم بشتغل عليها. فإيش بعرفش شو ممكن يعني
2: تعمل،
3: بعرفش شو جاي مخبي للمستقبل يعني، لا أعرف.
2: طب لو كان والدك يجلس بين جمهور اليوم وبشاهد هاي الرحلة، شو كان ممكن يقول لك؟ شو بتتمنى أنه يقول لك الوالد؟
3: أنا أتمنى دائماً أنه أكون عند حسن ظنه دائماً، زي ما أتمنى دائماً أكون عند حسن ظن شعبي وأبوي ابن البلد وابن الناس. ودائماً سأشعر بالتقصير اتجاه أبوي واتجاه شعبي، والشعور بالتقصير شعور يحفز فيك العمل والإبداع والاستمرار، بينما الشعور بالعجز يدمرك. فالشعور بالتقصير شيء جيد طالما هو محفز للعمل أكثر.
2: طب آخر سؤال، لو طلبت منك أنك تختار عمل واحد من مسيرتك يمثل صالح بكري الإنسان والفنان أيضا، بشاهده شخص لا يعرفك ولا يعرف فلسطين، فأي عمل ستختار ولماذا؟
3: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال.
2: ماذا تتمنى أن يحدث في العالم قريبا؟
3: أن ينتهي الاحتلال وتتحرر فلسطين ويعود العرب إلى رشدهم.
2: شكرا لك صالح البكري، شكرا.

0: من 15 من أيار مايو إلى 31 من تشرين الأول أكتوبر يحتفي موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمنطقة المتوسط المتنوعة والحيوية والمعاصرة. في البرنامج أكثر من 500 فعالية من عروض وحفلات موسيقية ونقاشات وأفلام وفنون الطهي. مزيد من المعلومات على الموقع saisonmediterranee2026.com بالتعاون مع فرانس ميديا مون. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: إنها 9 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة الساعة مع زميلة ريتا خوري.
2: صباح الخير عاطف لك وللمستمعين. وفي العناوين: الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة اليوم الخميس على إيران مع تجدد التصعيد الإقليمي. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد مسؤولي طالبان في أفغانستان ومقتل 8 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة في قصف روسي على أوكرانيا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: استأنف الجيش الأمريكي اليوم ضرباته المكثفة على إيران والتي جاءت رداً على استهداف طهران قواعد أمريكية في الأردن، وهذا ما ينذر بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط خصوصاً مع دخول حلفاء إيران الإقليميين على خط المواجهة. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع هجمات اليوم على جزيرة قشم ومدينة أبدان، كما نقلت عن جامعة العلوم الطبية في هرمز أن هجوما أمريكيا على منزل سكني في حي شاهتنو بقشم أسفر عن مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة، هم الأب والأم وطفلهما البالغ 2، وأضافت أن طفلين آخرين في 7 و9 أصيبا في الهجوم ونقلا إلى المستشفى. وفي توسيع إضافي للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت القوات الأمريكية والسعودية شن غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، ما يشي بانتقال رقعة النزاع من قتال مع طهران إلى استهداف فصائل حليفة لها في المنطقة. مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل.
3: نعم، يعني هناك مجموعة تطورات كانت أجواء تتسم بالغضب هنا في بغداد، يعني رسميا وأيضا شعبيا، بسبب الغارات الأمريكية السعودية ضد الحشد والفصائل العراقية. التطور الأول، الحشد الشعبي والفصائل العراقية أقاما مراسم تشييع للقتلى في بغداد، شرق بغداد بالتحديد. طبعا بين القتلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين في مواقع الفصائل، وأيضا الفصائل أعلنت أنها عقدت اجتماعا طارئا لبحث كيفية التعامل مع التهديدات السعودية الأمريكية. وحركة النجباء وهي فصيل مهم توعدت برد انتقامي ردا على هذه الغارات السعودية الأمريكية. التطور الثاني هو اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. المجلس كلف وزير الخارجية للتحرك فورا دوليا وإقليميا لضمان إبعاد العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة. وأيضا أكد المجلس الوطني العراقي أكد على احترام السيادة العراقية وأدان الهجوم الأمريكي السعودي داخل الأراضي العراقية. التطور المهم الآخر حول الجدل القائم هنا في العاصمة العراقية في الساعات الأخيرة حول إذا كانت الحكومة العراقية تعلم بشن الغارات الأمريكية السعودية أم لا.
2: اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اتهم الحوثيين بالتعاون مع إيران على فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي وفقا لمعلومات استخباراتية. التفاصيل مع فايزة مصطفى.
4: أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على لسان وزير الإعلام معمر الإيرياني أن معلومات استخباراتية تشير إلى مشاركة الحرس الثوري الإيراني مع الحوثيين في مشروع فرض رسوم على شركات الشحن والسفن التجارية مقابل المرور عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر. واعتبر الإيرياني هذا التعاون تصعيدا خطيرا يهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى مصدر تمويل دائم للأنشطة العسكرية والإرهابية للميليشيا على حد تعبيره، في الإشارة إلى جماعة الحوثية. وأعلنت الجماعة في الأيام الماضية عن فرض حصار بحري على السعودية. وفي ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن تسعى جماعة الحوثي لتكرار النهج الإيراني في مضيق هرمز عبر استغلال باب المندب لفرض رسوم على حركة الملاحة وتحقيق مكاسب مالية، ما قد يفاقم الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
2: أعلن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان مسؤوليته عن اغتيال رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان ذبيح الله أميري وحارسه بالرصاص. وأكدت وزارة الإعلام مقتل أحد المهاجمين واعتقال الآخر، متعاهدة بمواصلة ترسيخ الأمن رغم الهجمات. إلى أوكرانيا، حيث قتل 6 أفراد من عائلة واحدة تقيم قرب كريفي ريغ، كما قضى شخص في كييف وآخر في بولتافا جراء ضربات روسية ليلة الأربعاء إلى الخميس، بعد ساعة من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض بلاده لضربة روسية كبرى. بهذا الخبر نختم النشرة ونعود إلى كافيشو وعاطف علي صالح على أن نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم.
1: شكرا ريتا، وجديد الأخبار دائما من مونت كارلو الدولية على رأس الساعة.
0: كافيشو عاطف علي صالح.

ونرحب بكل المستمعين. فابيان ينضم إليه في الإشراف التقني وأيضا عدد كبير من المستمعين داخل السيارة أنت الآن وتستمع لمونتي كارلو الدولية. صباحك زين وصباحك سكر أينما كنتم. في فقرات هذه الساعة بعض لحظات سنتوقف مع مدونة اليوم واليوم مع جمانة حداد بعنوان النثق أو لا نثق في ماذا، سنتعرف على ذلك. في نصائح مع مدربة الذكاء العاطفي تاتوم خميش، ما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها الأم بعد تعنيف الأبناء؟ يعني هناك دائما خطوة تلي ذلك، يعني لا نتوقف فقط عند التعنيف، لابد أن نشرح لماذا وبه هدوء. سنتناول طبق جديد من أطباق العالم ونتوقف مع موقع مونتي كارلو الدولية mc-الدولية.com. آخر الأخبار والعناوين وأيضا برامج مونتي كارلو الدولية في مساحة حرة لهذا اليوم. سنفتح نافذة في المهجر ولكن للسودانيين مقيمين، فنانين، ناشطين، سينمائيين، كتاب. دائما هناك تجمعات ترفع شعار واحد، لا للحرب، يجب أن تتوقف هذه الحرب وهذه المأساة. آمنة الحسن سودانية وهي مهندسة معمارية تقيم في ألمانيا ولديها أعمال فنية وجداريات نتعرف عليها اليوم. تشارك أيضا في معارض داخل وخارج ألمانيا ونالت العديد من الجوائز. وأيضا انضم إلينا من كينيا وليد عمر وهو شاب سوداني خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان. حولوا المجتمعات التي يعيشون فيها إلى وطن أو إلى مرأة يتحدثون فيها عن الوطن الأم، عن هذا البلد الجريح السودان. لا تتوقف نشاطات ومناشط كل من يقيم خارج السودان لكي يتحدث عن هذا البلد الجميل، بلد اسمه السودان.

0: باختلاف المشغل، هناك محيطات شغل التي يكون فيها الترحيب بالاختلاف وتقدير المجهودات وتقدير المميزات التي تميز الفرد وتعزيز ذلك خلافا على الذي يمكن أن يحط من قيمته. ولكن رغم ذلك يعاني المتأتئ من صعوبات خاصة في اختيار مسار العمل، فقد يكون المتأتئ قد يختار مسارات عمل التي لا يكون فيها في تواصل دائم مع الناس أو يكون فيها في تواصل مع العملاء. ولكن رغم ذلك تبقى المقابلات المهنية أو العروض التقديمية أو غيرها من المناسبات التي تستوجب تواصلا لفظيا.
1: سؤال تقني بعجالة، هل اليوم الناس الذين يشغلون في الموارد البشرية هم لديهم العلم والدراية الكافية بأن الشخص الذي يتأتي ليس لديه مشكل في الكفاءات أو في المهارات، أم أن هذا غير صحيح؟ أنت ما تشتغلين في هذا المجال؟
0: نعم، اليوم أنا أشتغل كمختصة في الموارد البشرية، وكوني مختصة أيضا في علم النفس فإني أضع في اعتباراتي أن الكفاءات قد تختلف من شخص إلى آخر، وأن الاختلاف لا يحط من هذه الكفاءات شيئا.
1: سيدة كيرا لديها شيء تقوله.
0: بعض الأشخاص المتأتئين.
1: سيدة كيرا لديها شيء تقوله. نعم. سأرجع إليك، تفضلي دكتورة.
2: يعني سلمى، حلم بيكون عنا نحن إذا كل الأشغال وكل الـ HR managers والانترفيوز بتكون تقبل للشخص اللي بتأتي. يعني بنكون عم نعيش بالعالم الخيالي، العالم اللي رسمينه براسنا. بس نحن إذا يعني أنت ذكرت أنه هو انحراف عن الكلام الطبيعي، إذا هيدا الحكي من جدي من غيره ونصير نقول العالم تصير، أنت عم تضوء تسلط الضوء، بس العالم تصير تقول هيدا اختلاف. إذا أنا بنظر له كاختلاف، اختلاف بالحكي، اختلاف بالكلام،
1: سأصحح سؤالي. لديك الحق، معك الحق 100%. سأصحح طريقة ربما طرح السؤال سيدتي الكريمة.
2: شكرا لك على الفلكسبيليتي.
1: هذا شيء عادي. سأعود إلى السيد محمد العبد الله. سيدي الكريم، سوق الشغل كيف تراه أنت؟
3: شوفي، المتأتئ دائما عليه ضغط. إذا بدي يكون سيلز أو بدي يكون ماركتينج نحكي، الإنسان مضطر يتعامل مع غيره. فأجين بعيدها، الشخص المتأتئ لازم يكون شوي منخلط بالبيئة، إنه أنت راح تضطر تتعامل مع غيرك سواء متقبل أو غير متقبل. الشخص اللي قدامك هي تبلش إنه أنت تتقبل حالك. إذا تقبلت حالك، أهم إشي تشيل الحساسية الموجودة عندك باتجاه الموضوع، لأنه المتأتئ دائما عنده هل اللي قدام بيفهم علي، أو هل اللي قدام يلاحظ إني بتأتئ قبل ما همه يكون يوصل الرسالة. فإذا شال التحسس هذا اللي عنده إياه وشو تفكير الشخص اللي قدامه، خلص جزء شوي كبير من الموضوع. بضل عنده التقنيات، ما في حدا بتخلص من التأتأة، لكن شخص بتمكن من التأتأة مع تطبيق التقنيات ما أتوقع في أي وظيفة ممكن تكون صعبة بالموضوع. لك HR ويتقبل واحد أو ما يتقبله، أنا بشوف ندور على المتأتئ. كأنا متأتئ ولساتني متأتئ كمان، مش يفهم أثر علي ولا إشي بالشغل تاعي صراحة.
1: إذا لم تتعرض لأي موقف محرج في الشغل؟
3: لا، صار معي مواقف، جدا صار معي مواقف كتير. يعني ممكن أكون أحكي بالقصة وأحكي لحدا كمل عني، بصيروا يضحكوا، بس أنا بجيبه أسلوب بضحك، أنا اللي شايل الإحراج. فأقول لك في دور على المتأتئ أكثر من المستقبل، أنه يحسس الشخص اللي قدامه أنه موضوع التأتأة إشي عادي وما فيها إحراج. فهي الدور على المتأتئ أولاً أنه يتقبل الموضوع، ثم بيجي الدور على المستقبل أو المستمع أنه يتقبل الموضوع بعديه. بس ما بتبلش من عند المستمع، بتبلش من عند المتأتئ لا باقي العالم.
1: شكرا لك. سأذهب إلى السيدة رانيا قصير. في دراسة للباحث بلوغ مارت سنة 2014 أقر أنه يعاني الأشخاص الذين يتلعثمون من الأفكار السلبية والحساسية الشخصية والمزاج الاكتئابي والقلق. سيدتي، هل هذا صحيح أم لا؟ لأنه ربما هناك دراسات متعددة وكل دراسة تقول شيء.
4: صحيح. هلا انا حابه ازيد نقطه كمان على القدرات التنفيذيه، لانه كنا عم نقارن الاشخاص اللي بيتلعثموا بمجال العمل. بينت ميتا اناليسز، اللي هي عباره عن دراسه لمجموعه الدراسات يلي انعملت لحد هلا، وهيدي الميتا اناليسز نزلت بال 2025، وكانت عم تعمل اكسبلوريشن اكثر للوظائف التنفيذيه، يعني القدرات الذهنيه، من ذاكره، مرونه ذهنيه، الخ. وبينت انه عندنا فروقات طفيفة.

0: جدا بين الأشخاص اللي عندهم تأتأة مقارنة الأشخاص اللي ما بيعانوا تأتأة. الفروقات بتكون على صعيد الذاكرة قصيرة المدى اللفظية، الذاكرة العملية، قدرة الكبح أو الكنترول والانتباه. بس هيدول الفروقات كتير خفاف وموجودين بس عند بعض الأفراد. يعني نحن بمجال العمل الشخص اللي عنده تأتأة فينا نعتبر أنه ما بيختلف كقدرات تنفيذية كمقارنة بشخص ما عنده تأتأة. هلا أكيد على الصعيد النفسي حخلي ماي كوليج أماني هي سايكولوجيست تكون عم تطور أكتر تأثير النفسي على التأثير النفسي تبعول التأتأة على الشخص، وكيف هيدا الشيء ممكن يتعالج من خلال العلاج المعرفي السلوكي CBT وغيره.
1: سأعود إلى الدكتورة كيرا، ربما سنتحدث قليلا عن الحلول لأنه التأتأة ليست قدرا. سيدتي سأقتبس من التاريخ، كان ديموستيني في القرن الرابع قبل الميلاد أحد أعظم خطباء اليونان القدماء يعاني من عدة اضطرابات في الكلام ومنها التأتأة أو من اختلاف التأتأة كما طلبت أن نسميها. ولكن للتخلص من ذلك والنطق السليم أجبر نفسه على التحدث بوضع حصى في فمه. تقدم العلم اليوم ولا مكان لهذه الطرق ربما الصعبة والبائسة، ما هي الحلول المتوفرة اليوم للناس التي تتأتأ؟
2: أوكي، هيدا موضوع كتير كبير. رح بلش بأنه في أشخاص بتأتأوا عم بيحكوا وعم بيطلعوا ويقولوا أنه نحن ما بدنا حلول، نحن بدنا نحكي مثل ما نحن، بدنا نعبر، لأنه الحلول اللي بتعطونا إياها وهالستراتيجيات اللي عم تجبرونا أو عم تخلونا نستخدمها مش طبيعية بالنسبة إلنا. نحن الطبيعي بالنسبة إلنا أنه نتأتئ، بس هالشي مش يعني ما في حلول. الحلول أو الثيرابي أو هالعلاج شو هو؟ لما مختلف مع حدا صغير أكيد من حدا كبير، مع الصغار اللي هن قطع عمر 6 سنين والتأتأة بنعتبر أنه بالإجمال رح تبقى ما بقى رح تختفي، لأنه إذا نحن عم نشوفها مختفية مثل ما مثلا محمد أويد بيحكي ما حدا بيلاحظ له، من قلها كمان covered stuttering اللي هي التأتأة اللي مخبئية. شو منشتغل؟ أول شيء منشتغل على مثل ما قلنا يفهموا شو هي التأتأة، يعرفوا هن شو هي تأتأتهم، شو هن كيف بتأتأوا. في ناس بتعلق كتير على الكلمة، في ناس بتأتأ على الكلمة، في ناس بتطول الكلمة، بتطول الصوت مثلا. مشان هيك نحن بدنا نشوف نحن شو كيف، ونحن كمان بدنا نشتغل مع الشخص هو شو بده، لأنه بيجوا الأشخاص الكبار هدفهم مش يتخلصوا من التأتأة، أوقات هدفهم أنه أنا روح أقدر أعمل مقابلة بعمل أقدر أكون مرتاح فيها. مشان هيك كمان بنشتغل على الأفكار يلي عم تجي على راسه، هالأفكار الاعتقادات الخاطئة قديه عم تأثر على مشاعره وقديه عم تعطيه مشاعر سلبية، قديش هالمشاعر السلبية عم تأثر على طريقة حكيه. هو كله منشتغل عليهم، منشتغل على التقبل اللي هو step by step. تقبل بالأول ما بيصير دغري أنا من حالي، أنا ما بحكي مع حدا وماني قادرة أتواصل وبحس أنه دائما I am judged، الناس عم تحكمني أو
1: تحكم حكم الناس على نعم الأحكام التي يطلقها الناس
2: على لأني أطلع دغري وأقدر أعمل هالإنترفيو. بدي أشتغلهم step by step، وهيك ما دري في الشخص اللي تأتئ. بالأول ببلش يحكي مثلا يعمل self disclosure، يعني يحكي عن تأتأته للأشخاص القريبة منه، للأشخاص اللي بيرتاح له، يرجع يطلع step زيادة مع الشخص اللي بيرتاح له أقل، صاحبه بالمدرسة، إذا طلعنا من البيت للأصحاب للمعلمة، لأقدر أنا أصير أقدر مثل هيك جلسة مثل كيف قاعد محمد وقال أنا شخص بتأتئ. الإنسان يقدر يطلع ويقعد وقبل ما يبلش الانترفيو لأنه لحظة أنا حبي بقلكم شغلة أنه أنا شخص بتأتئ، بدي منكم تسمعوني، بدي منكم تنطروني حتى خلص كلمتي ويبلش الانترفيو مثلا. هيك نحن منساعد الشخص اللي بتأتئ. ما في شغلة، ما في تقنية، ياريت يعني ياريت شي إشي هيك حب الدهوة وبتختفي التأتئة.
1: شكرا جزيلا لك. سأعطي الكلمة لمحمد. ما يمكن أن تقول اليوم لأي شخص يصغي إليك؟ ولا صراحة لا نرى كثيرا بأن هناك تأتأة أو تلعثم. ما هي الرسالة التي تقولها لأي شخص وراء شاشتي اليوم وينظر إليك بعين إعجاب؟
3: أول شيء بحب أشكر زي ما حكت الدكتورة، هي خطوة أول شيء أنا كمتأتئ بحبتها تأتي وبشوفها بتضحكني مرات، لكن مش معناته إنه لما بدي أكون أتحكم فيها ما أقدر أتحكم فيها. فهي أي متأتئ بالعالم بيحب يكون عنده الأوبشن انه حاليا حاب اوصل رسالتي من دون ما تاخذ معي وقت زياده. فعشان يوصل للمرحله هاي لازم يشتغل مع اخصائي مع دكتور، وكان في دور كبير بحب اشكره طبعا غير الدكتور اللي كنت عندها، بحب اشكر دور الاهل. دور الاهل ساعدني، لانه بالبدايه انت بتبلش تتعلم كيف التأتأ، انت بدك تتعلم كيف التأتأ، فتعلمت كيف اتأتأ، تعلمت كيف احكي من زمان بس الدكتور علمتني كيف اتأتأ. بعدين تعلمت وفهمت الموضوع، بلشت مع امي او مع الاب ممكن تبلش تقرا لحالك تشوف وين تأتأتك، هو يصحح لك ليه ما استخدمت التقنيه هاي هون، ليه ما عملت هاي هون، بعدين ما تفهم الموضوع. وبعد فتره بتوصل للحاله اللي انا فيها، ممكن تروح بس اذا ما راحت ما تغير عليك شيء. هيني انا متأتأ فخور بالموضوع، لكن لما بدي اتحكم فيها انا بتحكم فيها وليس العكس.
1: جميل جدا الرسالة التي تبعثها اليوم. لم يعد لدينا الوقت الكثير، سأعطيكم الكلمة، سأعطي الكلمة لكل الضيوف في جملة ربما. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للناس؟ تفضلي دكتورة أماني، وسأذهب للدكتورة كيرا بعدك.
4: شكرا على الاستضافة، وشكرا إلى تطرق إلى هذا الموضوع، لأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكون الموضوع غير مطروح دائما في المنابر الإعلامية. التأتأة بالنسبة إلى علم النفس أو بالنسبة إلى في المحيط العمل هي ظاهرة اجتماعية، هي ظاهرة نفسية أساسا، أو إذا غاب أكيد العنصر، إذا غاب العنصر العضوي فهي ظاهرة نفسية معقدة اجتماعية تتطلب تقبلا من الشخص ذاته ومن محيطه، كذلك من محيط العمل الذي يجب أن يكون محفزا وداعما ومعززا لمهارات الأشخاص.
1: شكرا لك دكتورة رانيا قصير، رسالة قصيرة لو ممكن.
0: أكيد. أول شيء التأتأة مش عيب، وأهم شيء أنه يكون في تعاون بين جميع الاختصاصات وجميع يعني كل الأشخاص اللي حول الشخص اللي عم بتأتئ، يكون في عنا محيط داعم، يكون في دعم نفسي من السايكولوجيست، من معالج النطق كمان ومعالج العصب النفسي، كلهم يكونوا داعمين وعم يشتغلوا بالتوازي لمصلحة الشخص اللي عم بتأتئ. وأكيد الشيء كتير مهم هو الشخص يلي عم بيكون جاي يعمل العلاج يكون جاهز ومستعد، يكون عم بيحط كل قدراته تا يتقبل ويتخطى التأتأة
1: في هذه الرحلة. دكتورة كيرا زيدان تفضلي.
2: باختصار أنا بدي أقول للأشخاص اللي ما بتأتئ يتذكروا أن التأتأة هو اختلاف بالحكي، وللأشخاص اللي بتأتئ بحب أقول لهم أنتوا كاملين مثل ما أنتوا، حلوين مثل ما أنتوا، بالأشياء اللي بتميزكم، بمميزاتكم وبتحدياتكم. كلنا عنا تحديات، كلنا عنا مميزات معينة، خلينا نحبها نقبلها حتى نقدر نعيش طريقة حلوة.
1: شكرا لك. كلمات الختام لك سيد محمد تفضل.
3: شكرا لكم كثير، وشكرا للجميع اللي شارك بالموضوع هذا. إحنا أهم إشي نكون عشرين للوعي، ولو نشرنا للوعي هيك بتكون واصل لكل متأتئ. وبحب أحكي لكل متأتئ الموضوع بس بده نفسية عالية وهمة عالية، ومع الوقت كل إشي بيضبط.
1: جميل جدا. باسمي وباسم فاطم زهرة عبقري ومحمد هيكل العيسوي وليلى ميسون فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم وتقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24 بدايته ربما عندكم، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
5: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولي.

مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، في بغداد 87.7 FM، في الموصل 88.1 FM، في تكريت 106.3 FM.